الله يفت قلوب الناس الحطه وبيني وبينك انت قمرنا العالي عين الغزاله عينك انت قمرنا العالي عين الغزاله